بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. وما

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بما

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

بما محمد

بما محمد.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخولي الذي

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بما محمد

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد وات إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات. ومن

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أهوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

فمن يتم قصد والى خدمته فانه سوف يصاب بالعطيات.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب لا يقدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.